0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: اختتم المونسنيور لويجي روبرتو كونا السفير البابوي الجديد في سوريا زيارة رعوية وتفقدية حافلة لقرى اليعقوبية والقنية والغسانية في ريف محافظة إدلب الشمالي الغربي، استمرت من 26 وحتى 28 من حزيران يونيو. وتأتي هذه الزيارة التي جرت بتنسيق وتسهيل من الرهبان الفرنسيسكان كرسالة دعم قوية للجماعات المسيحية التاريخية التي ما زالت تكافح للحفاظ على حضورها العريق وسط أنقاض الحرب الطويلة ومرارة زلزال عام 2023 المدمر. لم تكن زيارة ممثل الفاتيكان مجرد بروتوكول رسمي، بل تحولت إلى تظاهرة شعبية عفوية عبرت عن طوق السكان المحليين للرجاء. فعندما داخل القرى انفجرت الفرحة بطابعها المشرقي الأصيل، حيث رفع المونسنيور كونا على أكتاف الرجال وسط الحشود على وقع قرع الطبول والترانيم والرقصات الشعبية، مرددين بامتنان كأن البابا هنا بيننا. وفي دار الرهبان استقبل الأطفال السفير البابوي بنثر بتلات الورد ملوحين بأعلام سوريا والفاتيكان. وأمام مقر دير الرهبان التقى المونسنيور كونا بعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية المحلية، حيث رفع علم الكرسي الرسولي إلى جانب العلم السوري. ووصف السفير البابوي هذا المشهد بأنه لفتة رمزية بالغة الجمال قائلا: يبدو هذان العلمان اليوم وكأنهما ذراعان مرفوعتان معا إلى السماء، ليذكرا العالم بنموذج التعايش السلمي والأخوي بين المسيحيين والمسلمين الذي ميز هذه الأرض لقرون طويلة. وفي قراءة لواقع المنطقة التاريخي، أكد الأب لؤي بشارات الفرنسيسكاني كاهن رعية اليعقوبية وهو من أصول أردنية أن الرهبان يمثلون اليوم الصخرة الثابتة التي يستند إليها من تبقى من السكان للاستمرار في الحياة. وأوضح الأب بشارات إن من يلتقي بالمسيحيين هنا يتنشق عبير مسيحيي القرون الأولى الذين عاشوا في الخفاء. لقد مر هؤلاء السكان بذات الظروف القاسية، لكنهم رفضوا التخلي عن أرضهم وظلوا رجال سلام رغم كونهم ضحايا للعنف والتجاوزات من كلا طرفي النزاع. إنهم شهداء حقيقيون للإيمان، ومنهم أتعلم كيف أتجذر في أصالة عقيدتي. وفي السياق عينه أشار الأب بهجة قرقاش نائب حارس الأراضي المقدسة في سوريا إلى الدور الإنساني الجامع الذي لعبه الفرنسيسكان في المنطقة، حيث تولوا تقديم الخدمات الروحية والإغاثية لأبناء طائفتي الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس دون أي تمييز، بعد أن غادر رعاة تلك الطوائف المنطقة إثر سيطرة الفصائل المسلحة عليها في عام 2012. وخلال جلسات حوار اتسمت بالصراحة المطبوعة بالود والبساطة، أصغى المونسنيور كونا إلى مخاوف حقيقية تعصف بمستقبل الوجود المسيحي في المنطقة. وعبر الشباب والنساء عن قلقهم البالغ من شبح الزوال الديموغرافي، إذ أشار أحد الشبان من قرية القنية بحسرة إلى الواقع قائلا: خلال 5 أو 6 سنوات لم نحتفل هنا إلا بزوجين فقط. إذا استمر هذا الحال فلن يبقى أحد في هذه القرى بعد 50 عاما. نحن بحاجة لدعم حقيقي للشباب لنضمن استمرار الحياة. كما ركزت المداخلات على الجانب التنموي والتعليمي، حيث أوضحت إحدى السيدات أن المشاريع الصغيرة التي تمولها المنظمات لا تكفي أحيانا بسبب خوف الشباب من المخاطرة في ظل انعدام الاستقرار، داعية الكنيسة إلى المساعدة في دمج جيل الشباب في سوق العمل عبر دورات تدريبية وتأهيلية تمكنهم من التوظيف في الشركات الكبرى. وتجاوبا مع هذه الطروحات التنموية، قدم السفير البابوي مقترحا عمليا واعدا يهدف إلى ترميم بعض المباني والمنازل المتضررة على الطراز المعماري التقليدي للمنطقة وتحويلها إلى فنادق قادرة على استقطاب الزوار والسياح مستقبلا، كخطوة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية وإنعاش هذا المعقل المسيحي العريق. كما تخللت الزيارة جولة تفقدية في المنشآت التي تديرها حراسة الأراضي المقدسة، شملت مستوصف القديسة إليصابات المجرية الطبي والمدرسة التابعة للدير. وخلال هذه الجولات استمع المونسينيور كونا لشهادات حية ومؤلمة تختصر حجم الفاجعة الإنسانية. فروى بسام أرتين تفاصيل اختطافه على يد جماعات متشددة خلال الحرب وقضاء أسبوعين في المعتقل عانى فيهما ألوانا من التعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالقتل، مؤكدا أن إيمانه الراسخ بالله كان طوق نجاته الوحيد في تلك اللحظات العصيبة. وهي قصة تعيد للأذهان تضحيات كاهن الرعية السابق والنائب الرسولي الحالي في حلب المطران حنا جلوف، الذي سجن بدوره خلال الحرب بسبب مواقفه الداعية للسلام. كذلك جسدت مأساة سليم جلوف تداخل كوارث الحرب مع كوارث الطبيعة، فبعد تعرض منزل عائلته للسرقة عام 2013 وإصابة والده بالسرطان، أصيب سليم بجروح بليغة إثر قصف صاروخي أدى لبتر ساقه. ورغم استثمار العائلة كل ما تملك لترميم المنزل لاحقا، جاء زلزال عام 2023 ليسويه بالأرض تماما. ورغم العيش في الخيام والاعتماد على مواسم الزيتون والعنب الشحيحة، يصر سليم على الصمود والعمل بسيارة الأجرة خاصته ليعيش بكرامة في أرضه. وفي خطابه الوداعي الموجه لأهالي القرى، حرص المونسينيور لويجي روبرتو كونا على زرع الطمأنينة والرجاء في نفوس مستمعيه، متذكرا إرث البابا القديس يوحنا 23، وموجها كلامه للحشد قال: لقد جئت إلى هنا أولا لأضع قلبي بالقرب من قلوبكم المثقلة. إن أمننا الحقيقي وثباتنا لا يرتبطان بالظروف السياسية المتغيرة أو الحكومات، بل ينبعان من إيماننا الراسخ بالمسيح. إن صمودكم الأسطوري طوال 14 عاما وسط الألم والعنف هو دليل على أن العناية الإلهية لا تترك أحدا، وعلينا أن نواصل الثقة برحمة الله التي تنير أحلك الأوقات. وتتلاقى هذه الكلمات مع العزيمة الميدانية التي يبديها الأب خوكاز مسروب كاهن رعية القنية، الذي يقود ورشة ترميم وبناء مستمرة تشمل المدرسة الابتدائية والمنازل التي دمرتها الحرب والزلزال لمساعدة العائلات العائدة التي تعيش في فقر مدقع. وختم الأب مسروب بالتأكيد على أن كل هذه التضحيات والآلام لن تذهب سدى، بل ستبقى شهادة حية للإيمان تدعم الكنيسة والمؤمنين في العالم أجمع.
2: في زيارة تحمل طابعا إنسانيا وروحيا، وصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي مهمته في أوكرانيا، حيث رفع من العاصمة كييف صلاة باللغة الأوكرانية دعا فيها الله إلى أن يمنح البلاد سلاما عادلا في وقت لا تزال فيه الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على السكان وعلى البنية التحتية. خلال مشاركته في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية الذي يتزامن مع ذكرى معمودية روس كييف عام 899، توجه نيافته بالدعاء من أجل عودة أسرى الحرب إلى ديارهم ولم شمل الأطفال بعائلاتهم والعثور على المفقودين وتمكين ذوي الضحايا من وداع أحبائهم بكرامة. كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالشجاعة والحكمة من أجل بناء السلام. تأتي هذه الزيارة التي دخلت يومها الثالث في إطار المهمة الإنسانية التي أوكلها الكرسي الرسولي إلى الكاردينال زوبي، استمرارا للمبادرة التي أطلقها البابا الراحل فرانسيس في العام 2023 ويواصلها اليوم البابا لاون 14. وتهدف هذه الجهود إلى دعم المبادرات الإنسانية ولا سيما تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الذين تقول أوكرانيا إنه تم ترحيلهم قسرا إلى روسيا، إضافة إلى إعادة رفات القتلى إلى ذويهم. هذا ومن المقرر أن يعقد الكاردينال لقاءات مع منظمات إنسانية وجمعيات محلية تعمل في هذه الملفات، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين في إطار تعزيز قنوات الحوار والتعاون، من دون أن يتضمن برنامج اليوم لقاء مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي. وكان السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيزفالتاس كولبوكاس قد ترأس القداس الإلهي في مقر السفارة البابوية في كييف قبل أن يشارك الكاردينال أتزوبي في الاحتفالات الرسمية التي حضرها عدد من كبار المسؤولين والقادة الدينيين، من بينهم رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا سفياتوسلاف شيفشوك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقوم بزيارتها 11 لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في هذا البلد. وقد شارك الكاردينال تزوبي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب في ساحة دير القديس ميخائيل، حيث سار مع الرئيس زيلينسكي وعدد من المسؤولين بمحاذاة جدار الذاكرة الذي يضم صور القتلى منذ بداية الغزو الروسي، كما وضع نيافته باقة من الورود الحمراء تكريما للضحايا قبل أن يتلو صلاة مكتوبة باللغة الأوكرانية دعا فيها إلى سلام عادل، مستلهما من كلمات البابا فرانسيس الذي وصف أوكرانيا مرارا بأنها بلد ممزق بالحرب. كما استحضر الكاردينال تزوبي في صلاته القديس فولوديمير الذي يحمل اسمه كل من الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي زيلينسكي وبوتين، معربا عن أمله في أن ينير الله عقول وقلوب قائدي البلدين وأن يفتح أمامهما طريق العدالة والسلام. وكان نيافته قد استهل زيارته إلى أوكرانيا من منطقة الفيف غرب البلاد، حيث زار عددا من أسرى الحرب واطلع على أوضاعهم، كما التقى رئيس الإدارة الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي الذي أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان في ملف إعادة الأسرى والأطفال والبحث عن المفقودين، مقترحا توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الكرسي الرسولي وإيطاليا. واختتم نيافته يومه الأول بزيارة مقر جماعة سانتيجيديو في مدينة الفيف، حيث التقى عشرات النازحين الذين تقدم لهم الجماعة الدعم الإنساني. وخلال اللقاء تبادل الكاردينال تزوبي الحديث مع نساء وأطفال ومسنين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم بسبب الحرب، مؤكدا لهم قرب البابا لاهون 14 وتضامن الكنيسة معهم، وحاثا إياهم على التمسك بالأمل رغم المعاناة وقسوة الظروف. وتعكس الزيارة استمرار الدور الإنساني الذي يلعبه الكرسي الرسولي في الحرب الأوكرانية من خلال السعي إلى تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز المبادرات الرامية إلى الحوار وإطلاق الأسرى ولم شمل العائلات.
3: مع تزايد النزاعات وعودة الخطاب النووي إلى السياسة الدولية، تحث ميليسيا بارك المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية قادة العالم على رفض عقيدة الردع لصالح الحوار والدبلوماسية ونزع السلاح. وفي حديثها لموقع فاتيكان نيوز على هامش الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل في قرية كون مسبحا بكاستيل غاندولفو، تحدثت بارك عن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الردع النووي، مؤكدة أن السلام الدائم لا يمكن بناءه على التهديد بالدمار الشامل. وقالت أيضا: أعتقد أن الأمر يكمن في جوهر كلمة الردع والتي تشترك في جذرها اللغوي مع كلمة الرعب أو الإرهاب، فهذه هي الطريقة التي نريد أن نعيش بها. هل نريد العيش في عالم تشكله الحروب، أم نريد العيش في عالم يقوم على الحب والتعاون والتعايش المشترك؟ لأن هذا هو الأساس الحقيقي للإنسانية في اعتقادي. وتابعت بارك موضحة أن الصراعات الأخيرة قد كشفت عن حدود الردع كاستراتيجية أمنية، وأشارت بالتبني إلى الحروب في أوكرانيا وإيران، موضحة أن الأسلحة النووية لم تحقق السلام ولم تمنع الحرب. وأضافت مؤكدة: لقد كانت هذه الأسلحة عديمة الجدوى من الناحية الاستراتيجية وخطيرة للغاية وباهظة التكلفة بشكل مهول، ولكنها تظل بلا أي أهمية استراتيجية فعالة. ومع ذلك حذرت من أنها تستمر في البقاء في الخلفية لتشكل تهديدا وجوديا للبشرية في كل لحظة يستمر فيها وجودها. ووفقا لبارك، فأن المناخ الأمني العالمي الحالي يتسم بغياب مطلق للثقة، حيث تكتشف صراعات تشارك فيها دول حائزة على أسلحة نووية بالتزامن مع انهيار اتفاقيات الحد من التسلح وتجدد التهديدات النووية وبروز سباق تسلح نووي جديد. وشددت قائلة أن ما نشهده اليوم هو خطر متصاعد للغاية لاستخدام الأسلحة النووية. ونبهت المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية يضاعف من حجم هذا الخطر. وبدلا من الاستمرار في مسار عسكرة الأنظمة، دعت إلى طريقة تفكير جديدة تقوم على الحوار بدلا من المواجهة، والدبلوماسية بدلا من العسكرة، ونزع السلاح بدلا من الانتشار النووي. ومع أخذ هذا الواقع الأليم بعين الاعتبار، وصفت بارك الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل في كاستيل غاندولفو بأنها فرصة لوضع الإنسانية في الصدارة من خلال جمع الحائزين على جائزة نوبل والعلماء والقادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني معا للبحث عن بدائل للمواجهة. وتابعت بأن هذه المناقشات تعكس الحاجة الملحة لقيادة أخلاقية تقف جنبا إلى جنب مع الخبرات السياسية والعلمية لمعالجة التحديات الأمنية العالمية المعاصرة. وبالنسبة لبارك، فإن حملة إلغاء الأسلحة النووية ومعالجة المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي ليست مجرد قضية سياسية أو أمنية، بل هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، حيث وصفت نزع السلاح النووي وحوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها جبهة أخلاقية تضاهي في أهميتها إلغاء العبودية واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن البشرية تقف أمام خيار مصيري لتحديد ما إذا كان التقدم التكنولوجي سيخدم الحياة ويبنيها أم سيهدد وجودها. وقالت محذرة إن الاستمرار في تسخير أفضل عقولنا وأعظم مواردنا في سبيل تدوير آلة القتل الجماعي والهيمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمثل تبديدا للموروث الثقافي والإرث الروحي للبشرية جمعاء. وعند سؤالها عما يمكن لقادة العالم فعله خلال العام المقبل لجعل العالم أكثر أمانا، أشارت بارك إلى إجراء عملي وملموس وهو الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية. ونوهت في هذا الصدد بأن الكرسي الرسولي كان أول دولة تصادق على هذه المعاهدة، والتي أوضحت أنها تضم الآن نحو 100 دولة موقعة، مستشهدة بها كمثال ملموس على التعاون الدولي المثمر في سبيل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية. واختتمت بارك المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية حديثها لموقع فاتيكان نيوز بالقول إن المعاهدة تثبت أن الحوار والتعاون متعدد الأطراف والقانون الدولي القائم على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية يقدم بديلا حقيقيا وموثوقا للتصعيد العسكري والردع النووي. وختمت هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدما من خلال الحوار والتعاون متعدد الأطراف وتفعيل القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
4: قام وفد من كاريتاس إيطاليا يرأسه مديرها الأب ماركو بانييلو بزيارة إلى الأرض المقدسة من 13 حتى 15 من تموز يوليو الجاري، زيارة وصفتها الهيئة الكاثوليكية برسالة محورها الإصغاء إلى الجماعات المحلية واللقاء معها والقرب منها. وتابعت كاريتاس أن هذه الزيارة تأتي في إطار لا يزال يطبعه النزاع وعدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة. وحول هذه المهمة تحدث مدير الهيئة الأب بانييلو، فقال إن الكون هنا في الأرض المقدسة اليوم يعني اختيار المشاركة في حياة شعب لا يزال يعاني من تبعات الحرب وعدم الاستقرار. وأكد من جهة أخرى الرغبة في الإصغاء واللقاء والمرافقة وتجديد رباط لم ينقطع أبدا، وأضاف أن وجود بعثة كاريتاس إيطاليا هنا اليوم هو علامة قرب من الكنيسة المحلية ومن الأشخاص الذين يقاومون كل يوم بكرامة مع الرجاء في أن يعود السلام أفقا ممكنا. هذا وعرفت الهيئة الكاثوليكية بما تضمنه برنامج بعثتها في الأرض المقدسة، مشيرة بشكل خاص إلى اللقاء والتعاون مع كاريتاس القدس. وأضافت كاريتاس إيطاليا أن اللقاءات مع كاريتاس القدس قد شكلت فرصة للتعمق في الأوضاع الإنسانية الحالية والتعرف على البرامج وأولويات التدخل وعلى المشاريع التي تدعمها كاريتاس إيطاليا. وعن هذا الأمر قال مدير الهيئة الأب بانييلو إننا قد التقينا كاريتاس قادرة على تخطيط تدخلاتها انطلاقا من احتياجات الفقراء واستقبال الجميع بدون أي تمييز. وأكد بالتالي العودة إلى روما حاملين التزامات محددة ومسؤولية مواصلة القرب من هذه الجماعة للإسهام في لفت الانتباه إلى الأرض المقدسة، وأضاف أنه لا يمكن الاعتياد على الحرب وعلى معاناة الأشخاص. وقد تم خلال اللقاءات مع كاريتاس القدس التطرق إلى بعض أفاق العمل للأشهر القادمة، ومن بينها دعم النشاطات الصيفية التي تنظمها الرعاية للأطفال والفتية من أجل توفير فرص لقاء وتفاعل اجتماعي ومرافقة العائلات في الحياة اليومية التي تزداد صعوبة بسبب النزاع. تم تسليط الضوء من جهة أخرى على المساعدات الصحية من خلال دعم النشاطات الوقائية والمساعدات الطبية للأشخاص الأكثر ضعفاً. هذا وقد جرت البعثة بعض التدخلات التي قامت وتقوم بها كاريتاس القدس بدعم من كاريتاس إيطاليا، والتي شارك وفدها في بيت لحم في يوم خصص للوقاية والمساعدات الطبية، وذلك بشكل خاص للأمهات والأطفال. وقد التقى وفد كاريتاس عائلات مستفيدة من بعض المشاريع الصغيرة، ووصفت الهيئة الكاثوليكية هذا الواقع بخبرة تظهر كيف يمكن لتدخلات تقوم على احتياجات الأشخاص أن تقدم رداً ملموساً ومرافقة. هذا وتجر الإشارة إلى إطلاق كاريتاس إيطاليا مشروعاً بعنوان بيسميد، بهدف تعزيز شبكة الأطراف والمنظمات الناشطة في بناء السلام في منطقة البحر المتوسط، وهو نشاط يمر أيضاً حسب ما أوضحت الهيئة الكاثوليكية عبر الاتصالات، حيث تتفق كاريتاس إيطاليا وكاريتاس القدس على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل سرد ما يحدث وإشراك الجماعات الإيطالية ومواصلة أن نكون ضميراً نقدياً في المجتمع. ومن بين ما تضمنه برنامج زيارة وفد كاريتاس إيطاليا إلى الأرض المقدسة، لقاء مع بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، والذي أشار إلى دور الكنيسة وكاريتاس في سياق أصبحت فيه حالات الطوارئ أمراً يومياً، كما وتحدث حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية عن أهمية مراكز نشاط كاريتاس في إطار أصبح فيه الرفض والهجر واقعاً منتشراً. وأضاف غبطة البطريرك أن أفعال الحضور والحياة هذه هي تعبير عن أسلوبنا في أن نكون كنيسة، أي كنيسة أبوابها مفتوحة للجميع، ويمكن فيها للجميع أن يشعروا بأنهم في بيتهم. هذا ونقلت كاريتاس إيطاليا دعوة بطريرك القدس للاتين الموجهة إلى الجماعات الإيطالية للمجيء إلى الأرض المقدسة، حيث تحدث عن الحج كأسلوب للدعم الفعلي كي يتمكن الناس من العودة إلى العيش من عملهم، حسب ما ذكرت الهيئة الكاثوليكية على موقعها الإلكتروني. ومن بين ما شدد عليه مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو في تعليقه على هذه الزيارة، الرغبة في تعزيز التعاون مع كاريتاس القدس في الرد على حالة الطوارئ ومرافقة الجماعات المحلية، وذلك مع انتباه خاص أيضا إلى حضور الجماعات المسيحية وقدرتها على الإسهام في عيش الإيمان والشهادة له في الأرض المقدسة.
0: عبرت الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية مجدداً عن قربها من الشعب الفنزويلي، وذلك من خلال رسالة فيديو عبرت عن التضامن مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبر الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب المطران ليزاردو إسترادا عن تضامن الكنيسة في أمريكا اللاتينية مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، مؤكداً القرب الأخوي والصلاة. كما وعبرت هيئة كاريتاس أمريكا اللاتينية والكاريب عن قربها من الشعب الفنزويلي وسلطت الضوء على أن التضامن هو تعبير ملموس عن الأخوة. بمناسبة عيد القديس كاميلو دلاليس، تم افتتاح مستشفى جديد يحمل اسم القديس كاميلو، وذلك في جيريمي جنوب غرب هايتي، مشروع منذ سنوات عديدة، وبدأ الآن بتقديم أولى الخدمات الصحية للسكان. وفي هذا الصدد، وفي حديث لوكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أشار الأب ماسيمو ميراليو من رهبانية القديس كاميلو دلاليس إلى أنه سيتولى إدارة المستشفى 4 رهبان من رهبانية القديس كاميلو دلاليس، وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن المستشفى الجديد يمثل استجابة ملموسة للاحتياجات العديدة للسكان. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، تم الافتتاح الرسمي للمستشفى الجديد يوم الأحد الماضي 12 تموز يوليو، وذلك بحضور أسقف أبرشية جيريمي المطران جوزيف غونتران ديكسوت. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيكون الموعد يوم السبت في 18 من تموز يوليو في تمام الساعة 9 مساء في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو. وفي هذا الإطار سيقام بحضور البابا الحفلة الموسيقية على شرف قداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي تقدمه أبرشية ألبانو، وهي مبادرة تسعى للتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة. وأشار بيان صحفي إلى أن البابا سيكون حاضرا في هذا الحدث لتلقي هذه الهدية التي تعبر عن قرب والمودة في لحظة من الجمال الأصيل. وقال أسقف ألبانو فينشينتسو فيفا إن العودة المتجددة لقداسة البابا للإقامة في نطاق أبرشيتنا قد ملأت كنيستنا المحلية وأبناء المنطقة بالفرح، ونود أن نقدم هذا الحفل كبادرة مودة وشركة، وتكشف المقطوعات التي اخترناها عن صفحات من البهاء النادر. نأمل أن تبقى هذه الأمسية محفورة في الذاكرة كلحظة جمال حقيقي وعطاء مشترك في كنيستنا بألبانو، يرافقها في ذلك كل المودة والصلاة للبابا والخدمة الموكلة عليه. ويتضمن برنامج الحفل في مستهله عزف مقطوعة البولينيز لنيكول باغانيني، ويوديها عازف الكمان المايسترو ماركو روليانو، وهو فنان ذو شهرة عالمية تخرج بدرجة امتياز من معهد سانتا تشيشيليا المرموق للموسيقى في روما، وحائز على جوائز محلية ودولية عدة. وتلي ذلك عازفة البيانو ذات الشهرة الدولية المايسترو روزانا توماسو غولغار، وهي خريجة المعهد نفسه بتقدير ممتاز، حيث ستعزف على البيانو مقطوعة نورما، قصة حب عظيمة، فانتازيا حرة وتنويعات للبيانو والأوركسترا، وهي إعادة صياغة للتحفة الفنية للملحن فينشينسو بيليني كتبت خصيصا وحصريا لها بقلم الموسيقار الحائز على جائزة الأوسكار لويس باغالوف. وتقول روزانا توماسو غولغار إن فكرة تصور وكتابة وتدريب وعرض الفانتازيا الحرة والتنميعات للبيانو والأوركسترا المستوحاة من أوبرا نورما لبليني نبعت بلا شك من مغامرة فنية وتحدي مثير ومعقد في آن واحد، وهو أن نجعل أوبرا نورما تنبض بالحياة لأول مرة عبر التسامي بمشاعر النغمات الموسيقية وحدها بدون الاستعانة بالفنون التمثيلية، أي ملامسة الأوتار الروح وتحريكها من خلال نغمات البيانو عوضا عن الصوت البشري. إن نورما تجسد الحياة التي تلتقي باليأس الذي يعمي البصيرة، وبالغضب العارم والانتقامي المتأجج الذي يكاد يسيطر على كل شيء، لكنها ترتقي وتتسامى لتفتدي نفسها وقلبها في تطلع نحو الحب الذي يصبح نقيا وأبديا من خلال التضحية الأخيرة بالحياة الأرضية. ولأن هذا يمثل السحر والمأساة السامية في نورما القادرة على تخطي العصور والظروف ومخاطبة قلوبنا بالبساطة العميقة والمعقدة التي تميز الروائع الفنية، ووفن وسر سرمدي ينطلق من بيليني ليصل إلى قلب وقلم لويس باغالوف ويتحول إلى نغمات تحلق فوق البيانو، ويرافق العازفين المنفردين أوركسترا موسيقو بارما المكونة من 55 عازفا بقيادة المايسترو بيير كارلو أوريزينو المدير الفني لمهرجان بريشيا وبرغامو.

0: شكرا خاصا للفنانين وفي مقدمتهم المايسترو روزانا توماسي جولغار وأوركسترا موسيقي بارما وقائدها بيير كارلو أوريزيو والمايسترو ماركو روليانو، ونعرب عن تقديرنا البالغ للأب فرانكو بونيكا مدير مكتب الموسيقى المقدسة في الأبرشية الذي بذل جهودا سخيا بالتعاون الوثيق مع مكاتب المطرانية الأخرى وكذلك للعاملين في الفيلات البابوية وفي إدارة البيت البابوي الذين سهروا بدقة وحكمة على رعاية كافة التفاصيل. فالجمال عندما يزهر يكون دائما ثمرة أيدي خفية كثيرة.
1: اختتم الكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا زيارته الثانية إلى أوكرانيا يوم أمس الخميس عائدا إلى روما بعد 4 أيام أمضاها بين مدينة لفيف والعاصمة كييف في مهمة حمل خلالها رسالة تضامن ودعم من البابا لاوون 14 إلى الشعب الأوكراني الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة الحرب. وأكد نيافته أن البابا يتابع النزاع بقلق بالغ ويشدد باستمرار على ضرورة الدفاع عن الإنسان باعتباره الضحية الأولى لكل الحروب، مجددا التزام الكرسي الرسولي بمواصلة كل جهد إنساني يمكن أن يفتح نافذة نحو السلام. وقد شهد اليوم الأخير من الزيارة سلسلة لقاءات رسمية بدأت بمشاركة الكاردينال زوبي في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية إلى جانب الرئيس فلوديمير زيلينسكي وعدد من المسؤولين المدنيين والدينيين، قبل أن يجتمع إلى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في لقاء تناول أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالحرب وفي مقدمتها قضية الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلوا إلى روسيا، إضافة إلى سبل تعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين. خلال الاجتماع عبر وزير الخارجية الأوكراني عن امتنان الحكومة للدور الإنساني الذي يطلع به الفاتيكان، مشيدا بالالتزام الثابت للكرسي الرسولي في دعم المتضررين من هذه الحرب، وأكد أن بلاده ترغب في إنهاء النزاع لكنها في الوقت نفسه تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل استمرار القتال، معتبرا أن أوكرانيا أصبحت لاعبا مهما في أمن القارة الأوروبية. وفي مختلف اللقاءات التي عقدها الكاردينال زوبي بقيت الملفات الإنسانية في صدارة النقاش، ولا سيما تبادل الأسرى وعودة الأطفال وتأمين الحماية للمدنيين. وشدد نيافته على أن كل شخص يتمكن من العودة إلى عائلته سواء كان جنديا أو مدنيا أو طفلا يمثل خطوة حقيقية على طريق السلام. وأضاف أن البابا لاوون 14 يريد بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن العمل الإنساني يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية، لأن الكنيسة تنظر إلى الإنسان باعتباره محور اهتمامها الأول. وقد شملت الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين بينهم مسؤولون في الرئاسة وجهاز الاستخبارات ومفوض حقوق الإنسان، إضافة إلى المسؤولين عن ملف أسرى الحرب. كما التقى نيافته بعائلات أسرى أوكرانيين محتجزين في روسيا، وقالت هذه العائلات إنها تحمل آمالا كبيرة في أن يواصل الفاتيكان وساطته الإنسانية مستفيدا من قنوات الاتصال التي يحتفظ بها مع موسكو. وخلال الاجتماعات سلمت إلى الكاردينال زوبي والسفير البابوي في أوكرانيا المطران كولبوكاس مجموعة من المطالب الإنسانية لينقلها إلى الجانب الروسي، في مقدمتها مشروع تبادل شامل للأسرى يقوم على مبدأ الجميع مقابل الجميع، ويهدف هذا المقترح إلى إعادة نحو 7,000 جندي أوكراني تحتجزهم روسيا مقابل إطلاق سراح نحو 4,000 أسير روسي موجودين في أوكرانيا، في خطوة يرى المسؤولون الأوكرانيون أنها قد تمثل بداية لتخفيف المعاناة الإنسانية. كما طرحت قضية المفقودين

0: لجانب ملف المدنيين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم وقضية الأطفال الأوكرانيين الذين نقلوا إلى روسيا، وهي ملفات يعمل الكرسي الرسولي عليها منذ سنوات من خلال اتصالاته الدبلوماسية والإنسانية. ومن بين المطالب التي نقلتها عائلات الأسرى الأوكرانيين دعوة الكاردينال زوبي إلى زيارة السجون داخل روسيا بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الأوكرانيين. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي مهمته بالتأكيد على أن الطريق إلى السلام قد يكون طويلا، لكنه يبدأ بخطوات إنسانية ملموسة تعيد الأمل للعائلات وتخفف معاناة الأبرياء، مجددا التزام البابا لون الرابع عشر والكرسي الرسولي بمواصلة كل مبادرة إنسانية يمكن أن تقرب بين الأطراف وتمنح المتضررين فرصة جديدة للحياة.
1: تم الخميس 16 من تموز يوليو في مقر بلدية روما وبعد الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية التي استضافتها قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو بدءا من 14 من الشهر الحالي، توقيع إعلان روما حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية بعنوان من أجل سلام منزوع السلاح ونازع له، وذلك انطلاقا أيضا من الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي الإنسانية الرائعة. وبدأ إعلان روما الذي يتألف من 6 نقاط مشيرا إلى أن الإنسانية تعيش اليوم مرحلة حاسمة في تاريخها تسائل الجميع، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي في المقام الأول يقدم فرصا كبيرة، ولكن من المرجح أن يؤدي إلى فقدان كبير لأماكن العمل ويزيد من تفاقم التنافس الاقتصادي بين القوى النووية. وعقب هذا التقديم يتوقف الإعلان عند النقطة الأولى من بين 6 التي يتألف منها، ألا وهي نزع السلاح سباق التسلح القادم. وجاء في هذه النقطة أن الذكاء الاصطناعي يشكل أرضية جديدة للتنافس الاستراتيجي مثل ما حدث مع الأسلحة النووية، ويدعو الموقعون على الإعلان من هذا المنطلق الحكومات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما والباحثين والجماعة الدولية إلى العمل فورا باستخدام أدوات حوكمة مناسبة على تقليص هذه المخاطر ما دامت إمكانية الاختيار لا تزال بأيدينا. ثم كان تطور المسؤول محور النقطة الثانية في الإعلان، والذي تحدث هنا عن ضرورة أن ينشر مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشفافية المبادئ التي تقود تصرف نماذجهم، وأن يتحملوا مسؤولية احترام هذه المبادئ، وذلك على الصعيد القانوني أيضا. ووصل الموقعون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يصمم كي يعمل في تناغم مع مصالح البشرية في احترام للقانون الدولي والحقوق الإنسانية. ويؤكد الإعلان أيضا أنه لا يجوز لأي منظمة أن تطلق، ولا يجوز لأي حكومة أن تسمح بتحسن ذاتي أوتوماتيكي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بدون توفير الأدوات اللازمة للرقابة على هذه العمليات وإيقافها عند الضرورة. أما النقطة الثالثة فتمحورت حول الاستخدام المسؤول، ويؤكد فيها الموقعون على أن الاستخدام النهائي للأسلحة النووية لا يجوز أن يكون متروكا لنظام مؤتمت، ويطالبون بتبني معاهدة دولية تحظر الإدراج غير المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة على الأسلحة النووية أو إطلاقها، وذلك لضمان الحفاظ على سيطرة بشرية فعلية ومؤثرة. من الضروري أيضا تفادي استخدام خبيث محتمل للذكاء الاصطناعي في العمليات المعلوماتية وفي هجمات ضد البنى التحتية النووية الحرجة، وعلى الدول التي لديها أسلحة نووية أن تخضع منظوماتها إلى تقييم للأمن لتقليص هشاشة قواها النووية أمام سيطرة أو تلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي. ثم تطرقت النقطة الرابعة إلى الحوكمة المسؤولة، ويدعو فيها الإعلان الحكومات والشركات والمنظمات الدولية إلى جعل من الممكن تبطيئا لتطور أشكال الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من خلال وضع آليات متقاسمة وعمليات تحقق قوية سواء داخلية أو مستقلة. وأكد الموقعون دعمهم للجنة العلمية الدولية المستقلة حول الذكاء الاصطناعي، كما ويدعمون أي مبادرات تستلهم من روح الرسالة العامة للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة. ويدعو الإعلان إلى توسيع البحث والحوار الدوليين للتوصل إلى مسيرات مؤسساتية جديدة نحو حوكمة عالمية في هذا المجال. أما النقطة الخامسة في إعلان روما فهي القيادة المسؤولة، وتحدث الموقعون هنا عن وعيهم بأن تحديات اليوم ستحل على الأرجح على يد الجيل القادم من القادة، وشددوا على ضرورة تمكين الشباب من التعامل مع التحديات التي يفرضها السلاح النووي والذكاء الاصطناعي ومخاطر كارثية أخرى، وذلك من خلال التربية والتوجيه والتعاون بين الأجيال ومشاركة مدمجة تشمل جميع المناطق والثقافات والجماعات. كما وتحدث الإعلان عن ضرورة دعم مبادرات تنمي المسؤولية الأخلاقية والفكر النقدي ومحو الأمية الوسائطي والرقمي والكفاءات في استخدام الذكاء الاصطناعي وثقافة سلام حقيقية. وتابع الموقعون مشيرين إلى إدراكهم لتعرض البشرية إلى تهديدات متداخلة غالبا ما يتحمل تبعاتها غير المرغوب فيها أشخاص ليست لديهم إمكانية التوصل إلى أو السيطرة على التقنيات التي تسفر عن هذه التهديدات. ويطالب الإعلان بالتالي بتأسيس ما أطلق عليها اسم خير عام رقمي من أجل جمع وتقييم البيانات اللازمة لتعميق المعرفة ودعم أعمال فعالة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي المفتقد لحوكمة ملائمة وغيرها من تهديدات وجودية. ثم كان نزع السلاح النووي موضوع النقطة السادسة والأخيرة في الإعلان، والتي يطالب فيها الموقعون بإطلاق عاجل لمفاوضات جدية ومتواصلة، وذلك للوصول وفي إطار متفق عليه وبجدول زمني محدد إلى إزالة للأسلحة النووية يمكن التأكد منها ولا رجعة عنها. ويواصل الموقعون مطالبين الحكومات التي تملك أسلحة نووية بإيقاف سباق التسلح الجديد وتوسيع ترساناتها، وبالعودة إلى المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف حول الرقابة على التسلح ونزع السلاح وباحترام التزاماتها استنادا إلى القانون الدولي.
2: أعربت الكنيسة في فرنسا مساء الأربعاء في 15 من تموز يوليو عن أسفها بعد الإقرار النهائي من قبل الجمعية الوطنية لقانون الحق في الانتحار بمساعدة الغير، أسفا على خيار يكسر التقاليد العرقية للرعاية والدعوة إلى تخفيف المعاناة ومرافقة كل إنسان حتى النهاية الطبيعية لحياته. وذكر الأساقف بمشاركتهم في الحوار حول هذا الموضوع خلال النقاشات التي امتدت على مدار السنوات الأربع الماضية، مشددين على الخبرة العريقة للكنيسة في مرافقة المرضى وعائلاتهم. وبحسب رأيهم فإن أثار هذا التشريع ستغير النظرة إلى الهشاشة والشيخوخة والإعاقة والمرض، فإن الأساقف الفرنسيين لا يستسلمون، إن القصة لم تنتهي بعد، كما يؤكدون لا تزال هناك سبل قانونية عديدة مفتوحة. يوضح لوسائل الإعلام الفاتيكان المطران ماتيو روجي أسقف نانتير والمتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة في جوابه على سؤال حول بند الضمير الذي ينص عليه القانون الجديد وكيف يطبق بالنسبة إلى المؤسسات الكاثوليكية، قال المطران روجي إن القانون كما أقر يتضمن بندا للاعتراض الضميري للأطباء، غير أنه من المؤسف أنه لا يشمل الصيادلة الذين سيجبرون في حالات الانتحار بمساعدة الغير في المنازل على حفظ المادة القاتلة. ومن ناحية أخرى فإن الجانب الأكثر إثارة للقلق إلى جانب مجرد السماح بالانتحار بمساعدة الغير هو أن المؤسسات التي يدين نظامها الأخلاقي أو تاريخها الديني ممارسة القتل الرحيم ستكون ملزمة بتقديم هذه الخدمة. وهذا ليس بند اعتراضي ضميري، لأن الضمير مسألة شخصية، بل هو التزام مؤسساتي. وفي هذا الصدد كانت الحكومة قد قدمت بعض الضمانات لمجلس أساقفة فرنسا لم تنفذ حتى الآن. هناك قلق كبير بين المؤسسات الرهبانية وتلك ذات الجذور الرهبانية. وأفكر بشكل خاص في الأخوات الصغيرات للفقراء، وكذلك في راهبات القديس توماس دي فيلانوفا شفيع مستشفيات الأمومة الكاثوليكية، هناك أيضا مؤسسة مثل جان غارنييه في باريس، ومن المأمول أن تؤدي الطعون القانونية المختلفة في الأسابيع المقبلة إلى إدراج بد مؤسساتي، بحيث تتمكن المؤسسات التي يدين تاريخها أو وضعها الحالي أو ميثاقها الأخلاقي الانتحار بمساعدة الخير من الاستمرار في رسالتها وأخلاقياتها. تابع المتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة مجيبا على سؤال حول ما هو صوت الكنيسة في فرنسا اليوم، وقال: في 15 من تموز يوليو أصدر مجلس الأساقفة بيانا يحمل توقيع الرئيس ونائبيه، عبروا فيه عن حزنهم وقلقهم، ففي مثل هذه القوانين لا يمكن قياس جميع العواقب من حيث الأخوة والحياة الاجتماعية والتوسع التدريجي للمعايير، لذلك هناك حاجة إلى قدر كبير من اليقظة، والآن ينبغي المضي قدما لا سيما من خلال السهر على الحرية الفعلية للمؤسسات واحترام مواثيقها الإخلاقية وتشجيع ومتابعة جميع الطعون التي ذكرتها عن كثب. أضاف المطران روجيه: حول الأشخاص الذين يعيشون في ظروف من الوحدة والضعف والهشاشة، معزولون ولا يجدون من يرافقهم، والذين أمام مسألة أساسية في الحياة الإنسانية قد يجدون أنفسهم وحدهم أمام خيار نهاية الحياة. وقال: إن رد المسيحيين على إقرار قانون كهذا لا يقتصر على الرفض الأخلاقي، بل يتطلب أيضا التزاما. ولهذا في البيان الذي نشرناه مساء الأربعاء في مواقف عدة عبرنا عنها حتى قبل التصويت، شجعنا المسيحيين بشدة على الالتزام أكثر فأكثر إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون في الهشاشة والوحدة والعواز. فمن خلال الأخوة الفاعلة سنجيب بشكل خاص على رغبة إنهاء الحياة التي قد تعبر أحيانا قلب أشخاص يعيشون صعوبات قاسية وعزلة عميقة. إن ردنا ليس أخلاقيا فحسب، بل هو قبل كل شيء التزام أخوي. هذا ما نريد قوله، أن يلتزم مسيحيو فرنسا بمعزل عن القانون الذي يبقى قانونا ليس إلا، أكثر فأكثر في مسيرة أخوة، وهذا ما سيساعدنا على تجنب أن يأخذ الموت المفتعل مكانة مفرطة في بلادنا. وخلص المطران ماتيو روجيه أسقف نانتير والمتحدث باسم مجلس أساقفة فرنسا حول شؤون نهاية الحياة حديثه لموقع فاتيكان نيوز، مجيبا على السؤال حول ماذا يتوقع أن يقول البابا لون الرابع عشر بشأن هذا الموضوع خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا المرتقبة في شهر أيلول سبتمبر المقبل، وقال: أنا واثق أن البابا سيقول لنا أمورا مهمة جدا في مجالات عدة، ولا سيما في هذا الموضوع، فقد تكلم بقوة مؤخرا في روما وكذلك في إسبانيا، وغالبا ما أستشهد بمقطع لافت من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حيث يؤكد الأب الأقدس أن الحق الأول الذي يشرط جميع الحقوق الأخرى هو الحق في الحياة، وأن تقنين القتل الرحيم يقوض هذا الحق بشكل كبير. كما أفكر في إعلان الكرسي الرسولي ساميريتانوس بونوس لعام 2020، وهو نص مهم جدا في هذا الشأن، وأنا واثق أن البابا سيوجه كلمات مهمة للمسيحيين لمساعدتهم على الالتزام تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا، وكذلك إلى مجتمعنا بأسره. وبطبيعة الحال كنا سنكون سعداء باستقباله في سياق تشريعي أكثر ملائمة، ولكن كلمته في هذا الموضوع كما في غيره ستكون بالنسبة لنا ثمينة للغاية، ونحن ننتظرها بشوق كبير.
3: أعلنت كاريتاس إسبانيا عن جمع 1,000,000 يورو سيتم إرسالها إلى كاريتاس فنزويلا، وذلك لتلبية الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، وذلك كما جاء على الموقع الإلكتروني لكاريتاس إسبانيا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شكرت هيئة كاريتاس إسبانيا جميع المتبرعين على التضامن الكبير الذي تم إظهاره من خلال الاستجابة لنداء هيئة كاريتاس من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. هذا وتقوم هيئة كاريتاس في أمريكا اللاتينية بمبادرات عديدة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا. وفي هذا الصدد أطلقت هيئة كاريتاس باراغواي حملة أخوة من أجل مساعدة العائلات المتضررة من هذين الزلزالين العنيفين، ومن خلال هيئة كاريتاس ستساهم التبرعات التي يتم جمعها في تعزيز جهود المساعدة التي تقوم بها هيئة كاريتاس فنزويلا في المناطق المتضررة من الزلزالين، وذلك من خلال تقديم المساعدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون الرابع عشر قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران يونيو الفائت، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 28 من حزيران يونيو. وقد عبر البابا لون الرابع عشر عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال الأب الأقدس: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيكون الموعد يوم السبت في 18 من تموز يوليو في تمام الساعة 9 مساء في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو. وفي هذا الإطار سيقام بحضور البابا الحفلة الموسيقية على شرف قداسة البابا لاوين 14 الذي تقدمه أبرشية ألبانو، وهي مبادرة تسعى للتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة. وأشار بيان صحفي إلى أن البابا سيكون حاضرا في هذا الحدث لتلقي هذه الهدية التي تعبر عن قرب والمودة في لحظة من الجمال الأصيل. وقال أسقف ألبانو فينشينتسو فيفا إن العودة المتجددة لقداسة البابا للإقامة في نطاق أبرشيتنا قد ملأت كنيستنا المحلية وأبناء المنطقة بالفرح، ونود أن نقدم هذا الحفل كبادرة مودة وشركة، وتكشف المقطوعات التي اخترناها عن صفحات من البهاء النادر. نأمل أن تبقى هذه الأمسية محفورة في الذاكرة كلحظة جمال حقيقي وعطاء مشترك في كنيستنا بألبانو، يرافقها في ذلك كل المودة والصلاة للبابا والخدمة الموكلة إليه. ويتضمن برنامج الحفل في مستهله عزف مقطوعة البولينيز لنيكول باغانيني، ويوديها عازف الكمان المايسترو ماركو روليانو، وهو فنان ذو شهرة عالمية تخرج بدرجة امتياز من معهد سانتا تشيشيليا المرموق للموسيقى في روما، وحائز على جوائز محلية ودولية عدة. وتلي ذلك عازفة البيانو ذات الشهرة الدولية المايسترو روزانا توماسو غولغار، وهي خريجة المعهد نفسه بتقدير ممتاز، حيث ستعزف على البيانو مقطوعة نورما، قصة حب عظيمة، فانتازيا حرة وتنويعات للبيانو والأوركسترا، وهي إعادة صياغة للتحفة الفنية للملحن فينشينزو بيليني كتبت خصيصا وحصريا لها بقلم الموسيقار الحائز على جائزة الأوسكار لويس باغالوف. وتقول روزانا توماسو غولغار إن فكرة تصور وكتابة وتدريب وعرض الفانتازيا الحرة والتنميعات للبيانو والأوركسترا المستوحاة من أوبرا نورما لبليني نبعت بلا شك من مغامرة فنية وتحد مثير ومعقد في آن واحد. وأن نجعل أوبرا نورما تنبض بالحياة لأول مرة عبر التسامي بمشاعر النغمات الموسيقية وحدها بدون الاستعانة بالفنون التمثيلية، أي ملامسة الأوتار الروح وتحريكها من خلال نغمات البيانو، عوضا عن الصوت البشري. إن نورما تجسد الحياة التي تلتقي باليأس الذي يعمي البصيرة، وبالغضب العارم والانتقامي المتأجج الذي يكاد يسيطر على كل شيء، لكنها ترتقي وتتسامى لتفتدي نفسها وقلبها في تطلع نحو الحب الذي يصبح نقيا وأبديا من خلال التضحية الأخيرة بالحياة الأرضية. ولأن هذا يمثل السحر والمأساة السامية في نورما القادرة على تخطي العصور والظروف ومخاطبة قلوبنا بالبساطة العميقة والمعقدة التي تميز الروائع الفنية، وهو فن وسر سرمدي ينطلق من بيليني ليصل إلى قلب وقلم لويس باغالوف ويتحول إلى نغمات تحلق فوق البيانو، ويرافق العازفين المنفردين أوركسترا موسيقو بارما المكونة من 55 عازفا بقيادة المايسترو بيير كارلو أوريزينو المدير الفني لمهرجان بريشيا وبيرغامو الدولي للبيانو منذ عام 2006، وأستاذ قيادي الأوركسترا في معهد لوكا ماريانو للموسيقى في بريشيا، والذي قاد خلال مسيرته المهنية أكثر من 80 أوركسترا. وسيرافق عزف مقطوعة نورما عرض بصري يبرز بجمالية اللحظات الرئيسية في دراما بيليني. والبيانو الذي ستعزف عليه المايسترو روزانا توماس غولغار في هذا الحفل هو بيانو كبير من نوع بيشتاين، وهو تحفة فنية متميزة من مجموعة فابريني الشهيرة. وأضاف أسقف ألبانو فينشينسو فيفا يتوجه تقديرنا الخاص إلى الداعمين والمحسنين الذين لولاهم لما أبصرت هذه الهدية النور، ومنهم بتلك الائتمان التعاوني للكاستيلي الروماني والتوسكولو والعديد من الشركات المحلية في المنطقة، فلهم جميعا خالص امتناني. كما نوجه شكرا خاصا للفنانين وفي مقدمتهم المايسترو روزانا توماسي جولغار وأوركسترا موسيقي بارما وقائدها بيير كارلو أوريزيو والمايسترو ماركو روليانو، ونعرب عن تقديرنا البالغ للأب فرانكو بونيكا مدير مكتب الموسيقى المقدسة في الأبرشية، الذي بذل جهودا سخيا بالتعاون الوثيق مع مكاتب المطرانية الأخرى، وكذلك للعاملين في الفيلات البابوية وفي إدارة البيت البابوي الذين سهروا بدقة وحكمة على رعاية كافة التفاصيل. فالجمال عندما يزهر يكون دائما ثمرة أيدي خفية كثيرة.

اختتم الكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس الثقافة إيطاليا زيارته الثانية إلى أوكرانيا يوم أمس الخميس عائدا إلى روما بعد 4 أيام أمضاها بين مدينة لفيف والعاصمة كييف في مهمة حمل خلالها رسالة تضامن ودعم من البابا لاوون 14 إلى الشعب الأوكراني الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة الحرب. وأكد نيافته أن البابا يتابع النزاع بقلق بالغ ويشدد باستمرار على ضرورة الدفاع عن الإنسان باعتباره الضحية الأولى لكل الحروب، مجددا التزام الكرسي الرسولي بمواصلة كل جهد إنساني يمكن أن يفتح نافذة نحو السلام. وقد شهد اليوم الأخير من الزيارة سلسلة لقاءات رسمية بدأت بمشاركة الكاردينال زوبي في احتفالات يوم الدولة الأوكرانية إلى جانب الرئيس فلوديمير زيلينسكي وعدد من المسؤولين المدنيين والدينيين، قبل أن يجتمع إلى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في لقاء تناول

0: أوكرانيا أصبحت لاعبا مهما في أمن القارة الأوروبية. وفي مختلف اللقاءات التي عقدها الكاردينال زوبي، بقيت الملفات الإنسانية في صدارة النقاش، ولا سيما تبادل الأسرى وعودة الأطفال وتأمين الحماية للمدنيين. وشدد نيافته على أن كل شخص يتمكن من العودة إلى عائلته، سواء كان جنديا أو مدنيا أو طفلا، يمثل خطوة حقيقية على طريق السلام. وأضاف أن البابا لاون الرابع عشر يريد بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن العمل الإنساني يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية، لأن الكنيسة تنظر إلى الإنسان باعتباره محور اهتمامها الأول. وقد شملت الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين، بينهم مسؤولون في الرئاسة وجهاز الاستخبارات ومفوض حقوق الإنسان، إضافة إلى المسؤولين عن ملف أسرى الحرب. كما التقى نيافته بعائلات أسرى أوكرانيين محتجزين في روسيا، وقالت هذه العائلات إنها تحمل آمالا كبيرة في أن يواصل الفاتيكان وساطته الإنسانية، مستفيدا من قنوات الاتصال التي يحتفظ بها مع موسكو. وخلال الاجتماعات سلمت إلى الكاردينال زوبي والسفير البابوي في أوكرانيا المطران كولبوكاس مجموعة من المطالب الإنسانية لينقلها إلى الجانب الروسي، في مقدمتها مشروع تبادل شامل للأسرى يقوم على مبدأ الجميع مقابل الجميع. ويهدف هذا المقترح إلى إعادة نحو 7,000 جندي أوكراني تحتجزهم روسيا، مقابل إطلاق سراح نحو 4,000 أسير روسي موجودين في أوكرانيا، في خطوة يرى المسؤولون الأوكرانيون أنها قد تمثل بداية لتخفيف المعاناة الإنسانية. كما طرحت قضية المفقودين إلى جانب ملف المدنيين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم، وقضية الأطفال الأوكرانيين الذين نقلوا إلى روسيا، وهي ملفات يعمل الكرسي الرسولي عليها منذ سنوات من خلال اتصالاته الدبلوماسية والإنسانية. ومن بين المطالب التي نقلتها عائلات الأسرى الأوكرانيين، دعوة الكاردينال زوبي إلى زيارة السجون داخل روسيا بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين الأوكرانيين. واختتم الكاردينال ماتيو زوبي مهمته بالتأكيد على أن الطريق إلى السلام قد يكون طويلا، لكنه يبدأ بخطوات إنسانية ملموسة تعيد الأمل للعائلات وتخفف معاناة الأبرياء، مجددا التزام البابا لاون الرابع عشر والكرسي الرسولي بمواصلة كل مبادرة إنسانية يمكن أن تقرب بين الأطراف وتمنح المتضررين فرصة جديدة للحياة.
1: تم الخميس 16 من تموز يوليو في مقر بلدية روما وبعد الجمعية العالمية للحائزين على جائزة نوبل حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية التي استضافتها قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو بدءا من 14 من الشهر الحالي، توقيع إعلان روما حول الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية بعنوان من أجل سلام منزوع السلاح ونازع له، وذلك انطلاقا أيضا من الرسالة العامة للبابا لاون الرابع عشر في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي الإنسانية الرائعة. وبدأ إعلان روما الذي يتألف من 6 نقاط مشيرا إلى أن الإنسانية تعيش اليوم مرحلة حاسمة في تاريخها تسائل الجميع، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي في المقام الأول يقدم فرصا كبيرة، ولكن من المرجح أن يؤدي إلى فقدان كبير لأماكن العمل ويزيد من تفاقم التنافس الاقتصادي بين القوى النووية. وعقب هذا التقديم يتوقف الإعلان عند النقطة الأولى من بين 6 التي أتألف منها، ألا وهي نزع السلاح سباق التسلح القادم. وجاء في هذه النقطة أن الذكاء الاصطناعي يشكل أرضية جديدة للتنافس الاستراتيجي مثلما حدث مع الأسلحة النووية، ويدعو الموقعون على الإعلان من هذا المنطلق الحكومات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً

0: والباحثين والجماعة الدولية إلى العمل فورا باستخدام أدوات حوكمة مناسبة على تقليص هذه المخاطر ما دامت إمكانية الاختيار لا تزال بأيدينا. ثم كان تطور المسؤول محور النقطة الثانية في الإعلان، والذي تحدث هنا عن ضرورة أن ينشر مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بشفافية المبادئ التي تقود تصرف نماذجهم، وأن يتحملوا مسؤولية احترام هذه المبادئ، وذلك على الصعيد القانوني أيضا. ووصل الموقعون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يصمم كي يعمل في تناغم مع مصالح البشرية في احترام للقانون الدولي والحقوق الإنسانية. ويؤكد الإعلان أيضا أنه لا يجوز لأي منظمة أن تطلق، ولا يجوز لأي حكومة أن تسمح بتحسن ذاتي أوتوماتيكي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بدون توفير الأدوات اللازمة للرقابة على هذه العمليات وإيقافها عند الضرورة. أما النقطة الثالثة فتمحورت حول الاستخدام المسؤول، ويؤكد فيها الموقعون على أن الاستخدام النهائي للأسلحة النووية لا يجوز أن يكون متروكا لنظام مؤتمت، ويطالبون بتبني معاهدة دولية تحظر الإدراج غير المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة على الأسلحة النووية أو إطلاقها، وذلك لضمان الحفاظ على سيطرة بشرية فعلية ومؤثرة. من الضروري أيضا تفادي استخدام خبيث محتمل للذكاء الاصطناعي في العمليات المعلوماتية وفي هجمات ضد البنى التحتية النووية الحرجة، وعلى الدول التي لديها أسلحة نووية أن تخضع منظوماتها إلى تقييم للأمن لتقليص هشاشة قواها النووية أمام سيطرة أو تلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي. ثم تطرقت النقطة الرابعة إلى الحوكمة المسؤولة، ويدعو فيها الإعلان الحكومات والشركات والمنظمات الدولية إلى جعل من الممكن تبطيئا لتطور أشكال الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من خلال وضع آليات متقاسمة وعمليات تحقق قوية سواء داخلية أو مستقلة. وأكد الموقعون دعمهم للجنة العلمية الدولية المستقلة حول الذكاء الاصطناعي، كما ويدعمون أي مبادرات تستلهم من روح الرسالة العامة للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة. ويدعو الإعلان إلى توسيع البحث والحوار الدوليين للتوصل إلى مسيرات مؤسساتية جديدة نحو حوكمة عالمية في هذا المجال. أما النقطة الخامسة في إعلان روما فهي القيادة المسؤولة، وتحدث الموقعون هنا عن وعيهم بأن تحديات اليوم ستحل على الأرجح على يد الجيل القادم من القادة، وشددوا على ضرورة تمكين الشباب من التعامل مع التحديات التي يفرضها السلاح النووي والذكاء الاصطناعي ومخاطر كارثية أخرى، وذلك من خلال التربية والتوجيه والتعاون بين الأجيال ومشاركة مدمجة تشمل جميع المناطق والثقافات والجماعات. كما وتحدث الإعلان عن ضرورة دعم مبادرات تنمي المسؤولية الأخلاقية والفكر النقدي ومحو الأمية الوسائطي والرقمي والكفاءات في استخدام الذكاء الاصطناعي وثقافة سلام حقيقية. وتابع الموقعون مشيرين إلى إدراكهم لتعرض البشرية إلى تهديدات متداخلة غالبا ما يتحمل تبعاتها غير المرغوب فيها أشخاص ليست لديهم إمكانية التوصل إلى أو السيطرة على التقنيات التي تسفر عن هذه التهديدات. ويطالب الإعلان بالتالي بتأسيس ما أطلق عليها اسم خير عام رقمي من أجل جمع وتقييم البيانات اللازمة لتعميق المعرفة ودعم أعمال فعالة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي المفتقد لحوكمة ملائمة وغيرها من تهديدات وجودية. ثم كان نزع السلاح النووي موضوع النقطة السادسة والأخيرة في الإعلان، والتي يطالب فيها الموقعون بإطلاق عاجل لمفاوضات جدية ومتواصلة، وذلك للوصول وفي إطار متفق عليه وبجدول زمني محدد إلى إزالة للأسلحة النووية يمكن التأكد منها ولا رجعة عنها. ويواصل الموقعون مطالبين الحكومات التي تملك أسلحة نووية بإيقاف سباق التسلح الجديد وتوسيع ترساناتها، وبالعودة إلى المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف حول الرقابة على التسلح ونزع السلاح، وباحترام التزاماتها استنادا إلى القانون الدولي.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.